0: حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
1: أمي يسبحون بحمد ربهم أمي
0: يسبحون بحمد ربهم

0: الحكيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. بمعنى أقولها
1: فعمل بالي كلمة ربك ولا
0: كلمة ربك.

0: آمنوا. الله أكبر.
1: أوكي.
0: أنا
1: ترس سمون يا ربنا وسع.
0: ربنا وسعت كل شيء. الله أكبر. ربنا وسع. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
1: ترس سمون فاغفر.
0: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: كامله ولانس كليلجي كامله ولانس كليلجي ياتو. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولانس كليلجي
0: للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: كوان سايا nak baca ni.
1: Silakan.
2: Ada.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siti Fatimah dari Bandar Putih Jaya. Kak Bida datang ke rumah.
3: Alhamdulillah. Okay. Boleh sama-sama mengaji sama-sama.
1: Silakan. Sila.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
1: يسبحون بحمد ربهم
0: ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء.
1: صلحت لك. وربنا وسعت كل شيء.
0: ربنا وسعت كل شيء.
1: لا ده ماكيكن عين. وسعت.
0: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
1: دعون سكي رحمة وعلما.
0: Rahmatan wa'ilma.
1: Tak dengar lagi. Rahmatan wa'ilma. Dengar ni maksudnya dua harkat.
0: Rahmatan wa'ilma.
1: Cantik. Terus sambung. Faghfir lilladhi. Terus sambung.
0: Faghfir.

0: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Siti. Alhamdulillah. Itu dia pemanggil kita yang kelima. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya, Ustaz. Yang ini pemanggil kita yang keenam yang nak telefon. Boleh telefon kita terus di talian 042-107-389. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tak,

هنا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف